شفلات اللي كاينه ما كاينه ما تسالي كاينه ما تهبطو السوق. شوف داك السيمون المول تما ديال كندا ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد